0: اهلا وسهلا في World of Music.
1: World of Music ياوكاسو.
0: Bienvenue au World of Music.
1: Akwaba of World of Music.
2: Changing World of Music ياوكابان.
3: خوش آمدید World of Music.